0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لون 14 دور اليوم الأحد 6 أيلول سبتمبر صلاة التبشير الملائكي، وتحدث قبلها إلى المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، متوقفا عند قراءة اليوم والتي تقدم لنا بعض المعايير الأساسية للفكر والعمل. قال قداسته: وعاد الأب الأقدس إلى القراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما، والتي يذكر فيها أن الوصايا مجتمعة في هذه الكلمة: أحبب قريبك حبك لنفسك. وتبع قداسة البابا أن بولس يصر على هذه النقطة مستخدما صورة قوية نجدها أيضا في صلاة الأبانا. قال الأب الأقدس في إشارة إلى عبارة: لا يكونن عليكم لأحد دين إلا حب بعضكم لبعض. لقد علمنا يسوع أن نطلب وأن نطبق مغفرة الذنوب. قال البابا لون 14: إلا أن هناك ما علينا أحدنا للآخر، وهو دين حب بعضنا لبعض. وأضاف قداسته أن كل ما نلنا من انتباه وعناية وخير يجعلنا أكثر حرية وقادرين على المسؤولية. وتوقف الأب الأقدس عند القراءة من إنجيل القديس متى، وقال إن يسوع يقترح على كل جماعة مسيحية طريقتين على الأقل لممارسة المحبة المتبادلة. الأولى هي القدرة على النصح الأخوي، ووصف البابا هذا بفن حساس وغالبا ما يكون منسيا ويتطلب الصدق والتدرج، أي التحدث بصراحة، وذلك أولا بشكل منفرد، ثم إذا استدعى الأمر بحضور رجل أو رجلين، وفي النهاية وعند الضرورة أمام الجماعة كلها. وصل الأب الأقدس أن هذا يعني مواجهة الواقع وتحويل المشاكل والخلافات إلى مسارات نمو، وأضاف أن الشكوى والنميمة هما أسهل لكنهما لا يسفران عن شيء ويشلان أوضاعا كثيرة، وأكد أن الإنجيل يربينا بالأحرى على الحرية في المحبة. ثم تحدث البابا لون 14 عن الطريقة الثانية للمحبة الأخوية، ألا وهي الاتفاق. وقال قداسته إنه لا فقط حين تكون هناك خلافات، بل وحتى حين نطلب من الله هبة ما، فإن الرب يقول لنا: إذا اتفق اثنان منكم في الأرض على طلب أي حاجة كانت حصل عليها من أبي الذي في السماوات. وتبع الأب الأقدس أن هذا الوعد يشير إلى أنه من الممكن أن تكون لدينا تطلعات وآلام وأمال مشتركة، وأن ننمو في الوحدة بالصلاة. وأضاف أن بدون الإيمان يمكن لكل شخص أن يشعر بنفسه وحيدا وأن يشك في الآخرين وأن يرى فيهم أشخاصاً غرباء وأعداء. وسلط البابا الضوء بالتالي على أننا بالأحرى وبنعمة الله أخوة وأخوات يمكنهم الاتفاق عبر اللقاء والمغفرة والإصغاء المتبادلين في الرب. وفي ختام كلمته للمؤمنين والحجاج قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، تضرع قداسة البابا لون 14 سائلاً مريم التي أسرعت عقب بشارة الملاك إلى إليصابات كي تتقاسم معها فرح الحبل وتعبه، أن تعلمنا هذا الدين الفرح، دين المحبة الأخوية. هذا وعقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي، قال قداسة البابا إنه يتابع بألم الأنباء الواردة حول هجمات عنيفة استهدفت مؤخرا مدنا وبنى تحتية مدنية مختلفة في أوكرانيا، ما أسفر عن موت أشخاص أبرياء. وأكد البابا أن قلبه مع الشعب الأوكراني المتألم الذي يعيش منذ سنوات في قلق وخوف. ورد قداسته بالتالي توجيه نداء جديد من أجل إنهاء العنف وإيقاف الدمار وفتح القلوب على الحوار والسلام. كما وأعرب البابا لون الرابع عشر عن الرجاء أن تأتي الجهود الحالية الساعية إلى العودة إلى المفاوضات بثمار ملموسة وأن تفتح المجال أمام الدبلوماسية. ودعا قدسته إلى رفع الصلاة إلى الرب كي تكون الغلبة للوفاق في كل نزاعات العالم. وجه قدسة البابا لون الرابع عشر بعد ظهر السبت الخامس من أيلول سبتمبر في حدائق الفاتيكان تحية إلى الآباء والأمهات والأطفال المشاركين في عيد العائلة الذي تنظمه حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان للعاملين فيها وعائلاتهم. وفي تحيته ذكر الأب الأقدس بكلمات البابا القديس يوحنا بولس الثاني التي وصف فيها العائلة بمرآة ينظر فيها الله إلى نفسه. ودعا البابا لون الرابع عشر بالتالي الحضور إلى أن يتخيلوا عائلاتهم وأيضا هذه العائلة المتجمعة هنا بلقائنا، قال قدسته. وأضاف أن الله يريد أن يرى نفسه في جماعتنا في عائلتنا. إن الله حاضر في عائلتك، قال البابا. ثم ذكر بأن القديس يوحنا بولس الثاني قد أضاف أن الله يرى في هذه المرآة أيضا المعجزتين الأجمل والأكبر، أي هبة الحياة وهبة المحبة. وتبع الأب الأقدس أنه يريد بهذه الكلمات أن يحيي الجميع وعائلاتهم على هذه المعجزة الكبيرة. ووصل البابا لون الرابع عشر داعيا إلى أن ننظر نحن أيضا إلى عائلتنا كمرآة لنكتشف مجددا محبة الله ومعناها هبة الحياة، أي ماذا يعني ألا نعيش لأنفسنا فقط، ألا نكون أنانيين، بل أن نهب الحياة للآخرين في العائلة وبين الأصدقاء وحتى أولئك الذين ليسوا أصدقاءنا بعد. وليكن احتفالنا هذا المساء أيضا مرآتنا لمحبة الله، قال قدسة البابا. وتحدث عن الاحتفال بهذا الفرح الذي لا يمكن إلا لله أن يهبنا إياه، الفرح الذي يمنحنا الله اليوم أيضا، فرح أن نكون معا في عيد كما في مرآة الله.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: إذا خطئ أخوك فاذهب إليه وانفرد به ووبخه، فإذا سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع لك فخذ معك رجلا أو رجلين لكي يحكم في كل قضية بناء على كلام شاهدين أو ثلاثة، فإن لم يسمع لهما فأخبر الكنيسة بأمره، وإن لم يسمع للكنيسة أيضا فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، ما ربطتم في الأرض ربط في السماء، وما حللتم في الأرض حل في السماء. وأقول لكم، إذا اتفق اثنان منكم في الأرض على طلب أي حاجة كانت حصلا عليها من أبي الذي في السماوات، فحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي كنت هناك بينهم.

يتمحور الفصل الثامن عشر من إنجيل هذا الأحد بحسب القديس متى حول موضوع النصح الأخوي في جماعة المؤمنين، أي حول أسلوب تقويم مسيحي آخر عندما يخطئ أو يقوم بفعل شيء سيء. يعلمنا يسوع أنه إذا ارتكب أخي المسيحي خطأ بحقي وأساء إلي، فعلي أن أتعامل معه بمحبة، وعلي قبل كل شيء أن أتحدث معه شخصياً وأشرح له أن ما قاله أو فعله ليس حسناً. وفي حال لم يسمعني، يقترح يسوع أولاً أن أعود وأكلمه برفقة شخصين أو ثلاثة كي يدرك الخطأ الذي فعله. فإن لم يسمع أيضاً، ينبغي إخبار الجماعة بذلك. وإن لم يسمع للجماعة أيضاً، فينبغي أن نجعله يدرك الانفصال الذي سببه هو نفسه من خلال إضعاف الشركة مع الإخوة في الإيمان. تشير مراحل هذه المسيرة إلى الجهد الذي يطلبه الرب من جماعته لمرافقة من يخطئ لئلا يتوه. فينبغي أولاً تحاشي التشهير به وفتح الباب للثرثرة في الجماعة. هذا هو الشيء الأول الذي يجب تحاشيه، فاذهب إليه وانفرد به ووبخه. إنه التصرف بلباقة وبحكمة وبتواضع تجاه من ارتكب خطأً، مع تحاشي تجريح أو قتل الأخ بالكلمات، لأن الكلمات كما تعلمون يمكنها أن تقتل. فعندما أتكلم بالسوء، وعندما أحكم ظلماً، وعندما أسلخ أخاً بسلاح لساني، فإن هذا يعني قتل سمعته، فالكلمات أيضاً تقتل. لنتنبه لهذا. يهدف أيضاً هذا التصرف الرصين، أي التكلم معه على انفراد، لعدم إذلال الخاطئ. فعندما ينتهي الأمر بين الاثنين سينتهي للأبد ولن يفطن له الآخرون. وعلى ضوء ذلك يتم فهم سلسلة التصرفات اللاحقة التي تقتضي إشراق بعض الشهود ومن ثم الجماعة. فالهدف يكمن في مساعدة الشخص لكي يدرك ما فعله ويعي أنه أساء لا لشخص واحد وإنما للجميع، وكذلك مساعدتنا نحن كي نتحرر من الغضب ومن الاستياء اللذين يؤذياننا. التحرر من المرارة التي في القلب والتي تدفعنا للغضب، وللحنق، واللذين بدورهما يدفعاننا لإهانة الآخر. وما أقبح أن تخرج إهانة من فم المسيحي، إنه أمر قبيح جدا. في الحقيقة جميعنا خطأ أمام الله وبحاجة لغفرانه، ولهذا طلب منا يسوع ألا ندين الآخرين. إن النصح الأخوي هو مظهر من مظاهر المحبة والشركة داخل الجماعة المسيحية، وهو خدمة متبادلة ينبغي القيام بها تجاه بعضنا البعض. فتقديم النصح للأخ هو خدمة، وهو ممكن وفاعل فقط إذا أقر كل واحد بأنه خاطئ ومحتاج لغفران الله. فالضمير ذاته الذي يجعلني أتعرف على خطأ الآخر يجب أن يدفعني أولاً لتذكر بأني أخطأت وأخطئ مرات كثيرة. لهذا السبب نحن مدعوون كل مرة في بداية القداس الإلهي لنعترف أمام الرب بأننا خطأ، معبرين بالكلمات والأعمال عن توبة القلب الحقيقية، مدعوون لقول ارحمني يا رب أنا الخاطئ، وأعترف لله القدير بخطاياي. فنحن لا نقول ارحم يا رب أخي أو أختي لأنه خاطئ، بل نقول ارحمني أنا الخاطئ. فجميعنا خطأ ونحتاج لمغفرة الله. إن الروح القدس هو الذي يتحدث في داخلنا ويجعلنا ندرك أخطاءنا في ضوء كلمة يسوع، ويسوع نفسه هو الذي يدعونا جميعا قديسين وخطأ إلى مائدته، جامعا إيانا من مفارق الطرقات ومن مختلف أوضاع الحياة. وبالتالي هناك شرطان أساسيان بين الشروط التي تضم جميع المشاركين في الاحتفال الإفخارستي، شرطان أساسيان للمشاركة الجيدة في القداس الإلهي، وهما الاعتراف بأننا جميعنا خطأ وبأن الله يمنح رحمته للجميع. علينا أن نتذكر ذلك دائما قبل أن نذهب إلى الأخ من أجل النصح الأخوي، لنطلب جميعا ذلك بشفاعة التوبوية مريم العذراء، ولنسمح لها بأن ترشدنا وترافقنا.

0: أكد الكاردينال لويس أنطونيو تاجل قائم مقام عميد دائرة الكرازة بالإنجيل، أكد أن دور الدائرة تجاه الكنائس المحلية الجديدة يقوم على المرافقة والدعم والتعاون مع احترام استقلاليتها المشروعة، مشددا على أن العمل الإرسالي لا ينتهي بمجرد تأسيس الكنائس وتنظيم هياكلها، بل يستمر من خلال تعميق الإيمان وتطوير الحياة الكنسية. جاءت كلمات نيافته خلال افتتاحه دورة تكوينية مخصصة للأساقفة الجدد في الأراضي الخاضعة لسلطة الدائرة الفاتيكانية، والتي استضافتها كلية القديس بطرس الرسول الحبرية في روما. وافتتحت أعمال هذه الدورة بقداس احتفالي ترأسه الكاردينال تاجل قبل أن يلقي مداخلة تناول فيها طبيعة خدمة دائرة الكرازة بالإنجيل تجاه الكنائس المحلية الجديدة وهيكلية الدائرة وأبرز مهامها، إضافة إلى ما تنتظره من الأساقفة المسؤولين عن هذه الكنائس. توقف نيافته عند الإصلاح الذي أدخله البابا فرانسيس على الكوريا الرومانية، وقد أدى إلى توحيد مجمع تبشير الشعوب والمجلس الحبري لتعزيز الكرازة الجديدة بالإنجيل وإنشاء الدائرة بصيغتها الحالية. ومن خصائص الدائرة أن البابا نفسه يتولى منصب عميدها، ورغم أن جميع دوائر الكوريا الرومانية متساوية من الناحية القانونية، فإن وضع دائرة الكرازة بالإنجيل في المرتبة الأولى بين دوائر الكوريا يعكس بحسب الكاردينال تاجل البعد الرسولي الذي أراد الإصلاح أن يجعله محور خدمة الكوريا للبابا وللكنيسة الجامعة. أوضح المسؤول الفاتيكاني أن الدائرة ترافق الكنائس الناشئة في المناطق التي تحتاج إلى الكرازة الأولى بالإنجيل، وتساعد على انتشار الإنجيل وترسيخ الحياة الإيمانية فيها. فمن بذرة كلمة الله تنشأ كنائس محلية ذات طابع أصيل، وهي مدعوة إلى النمو والنضج وتحمل مسؤولياتها الرعوية والإدارية. في هذا السياق شدد تاجل على أن العلاقة بين الكوريا الرومانية والكنائس المحلية شهدت تطورا في الوعي الكنسي والرسولي، فالكنائس الجديدة باتت قادرة على تحمل مسؤولياتها بصورة متزايدة، ولذلك لم يعد دور الدائرة يتمثل في إدارة هذه الكنائس بشكل مباشر، بل في مرافقتها ودعمها والتعاون معها مع احترام استقلاليتها المشروعة. وأكد أن المسؤولية الأساسية عن الرسالة تقع على عاتق الأساقفة ومجالس الأساقفة المحلية. توقف الكاردينال تاجل أيضا عند واقع الكنيسة الكاثوليكية في مناطق الرسالة، مستندا إلى إحصاءات الكرسي الرسولي حتى نهاية العام 2023، فقد بلغ عدد الكاثوليك في العالم أكثر من 1.4 مليار نسمة، بزيادة تقارب 16 مليونا عن العام السابق، وسجلت أكبر الزيادات في أفريقيا بأكثر من 8,300,000 مؤمن، وفي الأمريكتين بأكثر من 5,600,000. ورأى نيافته أن هذه الأرقام تؤكد استمرار الحاجة الملحة إلى الكرازة الأولى بالإنجيل، ولاسيما في أفريقيا التي تشهد نموا سريعا في عدد الكاثوليك، وهو نمو يتطلب في الوقت نفسه جهدا أكبر في تعميق الإيمان وتكوين المؤمنين. وأشار المسؤول الفاتيكاني إلى أنه بين عامي 2024 و26 أنشئت 10 دوائر كنسية جديدة في الأراضي التابعة للدائرة، 7 منها في أفريقيا و2 في آسيا و1 في الصين القارية، كما جرى بين تموز يوليو 2025 وأوائل آب أغسطس الفائت تعيين 78 أسقفا جديدا في هذه الأراضي. هذا ولا يقتصر عمل دائرة الكرازة بالإنجيل على إنشاء الكنائس وتنظيمها، بل يشمل أيضا تشجيع الدعوات وتكوين الكهنة ودعم الإكليريكيات والمعاهد الكنسية ومتابعة الحياة المكرسة وتكوين معلمي التعليم المسيحي ودعم دور العلمانيين في حياة الكنيسة. كما أشار نيافته إلى الدور الذي تلعبه الكليات الحبرية في روما التي تستقبل كهنة وإكليريكيين من بلدان الرسالة بهدف إعدادهم للخدمة في كنائسهم، وتستقبل الدائرة سنوياً أكثر من 200 طالب جديد في هذه الكليات، وتوفر لبعضهم منحاً دراسية للدراسة في الجامعات الحبرية، وفي مقدمتها الجامعة الحبرية الأوربانية ذات الطابع الرسولي التبشيري الواضح. يشمل الدعم أيضاً تكوين المبتدئين والمبتدئات في الحياة الرهبانية، إضافة إلى تكوين معلمي التعليم المسيحي ومساندة الكنائس المحلية مادياً، خصوصاً من خلال الأعمال الرسولية الحبرية التي تقدم سنوياً مساعدات للأبرشيات لدعم خدمة المعلمين. في ختام حديثه شدد الكاردينال تاجل على أهمية الإصغاء والتبادل والتعاون بين دائرة الكرازة بالإنجيل والكنائس المحلية، وقال إن الكوريا الرومانية لا تملك جميع الحلول، ولذلك عليها أن تستمع إلى خبرات الكنائس المحلية ومبادراتها، وأن تتيح تبادل هذه الخبرات على مستوى الكنيسة الجامعة. وأشار نيافته إلى أن زيارات أساقفة تلك المناطق إلى الأعتاب الرسولية تمثل فرصة مهمة للتواصل والمشاركة في حياة الكنيسة.
1: لمناسبة زيارة قداسة البابا لون 14 إلى ميتس في 28 من أيلول سبتمبر مختتما زيارته الرسولية إلى فرنسا، تحدث إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية رئيس أساقفة لوكسمبورغ الكاردينال جان كلود هوليريش، متوقفا عند المعنى الرمزي لهذه المدينة في شرق فرنسا بالقرب من الحدود مع ألمانيا، حدود كانت قد شهدت حروبا في القرن الماضي وأصبحت اليوم جسرا بين شعبين صديقين وعلامة رجاء في عالم تمزقه الحروب وتغريه رغبات الهيمنة وتفتقر رؤيته إلى المستقبل. وأراد رئيس الأساقفة في حديثه التأمل في الإرث الإنساني والروحي لشخصية أوروبية هامة وأحد مؤسسي مشروع التكامل الأوروبي روبير شومان، وقال إن شومان ووسط ما وصفها الكاردينال بثقافة الحدود قد اختار بدلا من الكراهية والنزعات القومية ضرب المصالحة واللقاء. وتابع رئيس أساقفة لوكسمبورغ مذكرا بكلمات روبير شومان التي قال فيها إن الحدود ليست جدارا يفصل بل هي جسر وفسحة خصوبة. وقد أدرك شومان حسب ما وصل الكاردينال هوليريش أن من الممكن حماية الحدود بدون اعتبار الآخرين تهديدا، كما وذكر رئيس الأساقفة بدراسة شومان في جامعة لوكسمبورغ التي كان مقرها في تلك الفترة في المعهد اليسوعي، وهناك بدأ شومان في تقوية إيمانه المسيحي والذي طبع بشكل واضح نشاطه السياسي كرجل دولة، حيث كان هذا النشاط موجها دائما نحو الخير العام والعدالة والسلام. عاد الكاردينال في حديثه بعد ذلك إلى إعلان 9 مايو 1950 والذي أكد فيه شومان على أن أوروبا لا يمكن تأسيسها بخطوة منفردة ولا كفعل مركب، بل من خلال سلسلة أفعال ملموسة يتم تحقيقها قادرة على بلوغ تضامن فعلي. وصل رئيس الأساقفة أن هذا الإعلان لم يتألف من تصريحات قوية ولم يقم على يوتوبيا، بل على فعل بناء وتشييد من الأسفل إن صح التعبير على التعاون والتبادلية. ووصل الكاردينال هوليريش أنه كان يمكن أن يكون مفهوما أن جراح الحرب العالمية والتي مزقت النفوس تخلف مشاعر كراهية ورغبة في الانتقام، إلا أن شومان الفرنسي اختار بناء علاقة جديدة مع ألمانيا، ولم تكن المصالحة بالنسبة لرجل مسيحي بشكل كبير مثله مجرد استراتيجية سياسية، بل كان من الضروري أن تصبح متطلبا أخلاقيا وإنسانيا. هذا ويرى رئيس أساقفة لوكسمبورغ أن مثال روبرت شومان يثبت أن للدعوة السياسية معنى أيضا حين تصبح فسحة يتم فيها بشكل تدريجي تحويل جراح التاريخ إلى مسارات نحو المستقبل، وحين يتمكن الرجال والنساء من أن يكونوا صانعي سلام بلا كلل. وتابع الكاردينال مشددا على الحاجة إلى رجال ونساء صلاة شباب لا يخشون الانغماس في غابة السياسة حسب ما ذكر، وذلك للعمل لصالح السلام والعدل. ورد في هذا السياق التأكيد على أن الإيمان ومن هذا المنظور ليس هروبا من الواقع، بل على العكس يظل الإيمان آنيا بشكل كبير بالنسبة لمشروع روبرت شومان الأوروبي. وختم رئيس أساقفة لوكسمبورغ حديثه إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية مشددا على الحاجة إلى رجال ونساء قادرين على النظر إلى ما هو أبعد من الحدود بدون إنكار هويتهم، وعلى الدفاع عن أوطانهم بدون ازدراء القريب، وعلى تحويل الاختلافات إلى فرص للتعاون.
2: هناك اليوم 273 مليون طفل وشاب لا يلتحقون بالمدارس، في حين أن مئات الملايين الآخرين يلتحقون بها دون اكتساب المهارات الأساسية التي يحتاجون إليها. هذا هو التحذير الذي أطلقته كاثرين راسل المديرة العامة لليونيسف خلال الدورة العادية الثانية لمجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للطفولة. كذلك يتعرض أكثر من نصف الأطفال في العالم كل عام لشكل من أشكال العنف في منازلهم وفي المدارس وفي مجتمعاتهم وبشكل متزايد عبر الإنترنت، وقد تلازمهم عواقب ذلك طوال حياتهم. ثم استعرضت المديرة العامة المحطات الرئيسية في مسيرة اليونيسف على مدار 80 عاما الأولى من تأسيسها، مسلطة الضوء على الدور الذي لعبته المنظمة في قيادة التغيير في مجال بقاء الأطفال على قيد الحياة من خلال التعاون مع الحكومات والشركاء لتوفير تدخلات بسيطة ومثبتة الفعالية لملايين الأسر، وبالتالي إنقاذ أرواح لا حصر لها. في العديد من الأماكن تواجه أعمالنا الإنسانية عقبات جوهرية، لا يمكننا الوصول إلى الأطفال عندما نحرم من الدخول، ولا يمكننا ضمان الخدمات المنقذة للحياة بدون موارد كافية. إن الذكرى 80 لتأسيس اليونيسف ليست مجرد فرصة للتأمل في الماضي، إنها مسؤولية للتطلع إلى المستقبل، وتتمثل مسؤوليتنا في الاختيار بحكمة، اختيار الأطفال، اختيار الاستثمار في مستقبلهم. خلصت راسل إلى القول.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان في نقل حي لوقائع زيارة البابا الأبونا الرابع عشر إلى جناتسانو. مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بنقلنا المباشر لزيارة البابا الأبونا الرابع عشر لمدينة جناتسانو بعشية عيد ولادة العذراء مريم. نحن المباشر معكم الليلة رح يكون على مرحلتين. أول مرحلة هي الكشف عن لوحة بالكابيلا بالمزار للبابا الأبونا الرابع عشر عم بيصلي قدام صورة العذراء سيدة المشورة الصالحة. قبل ما ننتقل للقسم الثاني من الزيارة يلي راح يحتفل فيه البابا بالقداس الإلهي بهالمزار العزيز على قلبه يلي مثل ما كلنا بنعرف زاروا دغري من بعد انتخابه عبر أعظم

وبحسب التقليد بهالمزار في لوحات لكل البابوات يلي زاروا المزار، واللوحة يلي للبابا لون 14 تنضاف للوحات أسلافه يلي زاروا هني كمان مزار أم المنشورة الصالحة. هاللوحة هي من عمل الرسام ماركو إنوشنسي يلي هو كمان من بين الرسامين والمرممين بمختبرات متاحف الفاتيكان. ومع لوحة البابا لون 14 بيكون اتخذوا كل المطارح يلي كانت بعدها فاضية للوحات بالكابيلا. بالكابيلا عنا صورة للبابا أوربانوس الثامن يلي زار هالمزار سنة 1630 وأوكل إيطاليا لشفاعة مريم العذراء خلال فترة الطاعون.

كمان منلاقي صورة للطوباوي البابا بيوس التاسع يلي طلع زيارة حج على جناتسانو ب 15 آب سنة 1864. هو كمان كان عنده تعبد خاص لمريم العذراء أم المشورة الصالحة. كمان في لوحة للبابا يوحنا الثالث والعشرين انعملت من بعد زيارته ب 25 آب سنة 1959، ولوحة للبابا يوحنا بولس الثاني من بعد حجه لهالمزار المزار ب 22 نيسان سنة 1993 عشية زيارته الرسولية لألبانيا. وبالتالي هاللوحة يلي انعملت للبابا ليون الرابع عشر بتجي بهالتتابع الطبيعي لهالتاريخ الطويل للبابا ويت مع هالمزار. مثل ما كنا منعرف كمان صرنا عن البابا ليون الرابع عشر تعبده لمريم العذراء ام المشورة الصالحة هي من بداية دخوله للرهبنة الاغسطينية. شفنا هلا قدامنا الكشف عن الصورة. كنت عم اقول انه تعبد البابا لام المشورة الصالحة بيرجع لبداياته لدخوله للرهبنة الاغسطينية بمقاطعة الميدويست يلي مكرسة لمريم العذراء ام المشورة الصالحة. وبعدين كمل هالتعبد معه خلال سنوات التنشئة لما كان بروما، لما كان يتردد باستمرار على هالمزار. وبالتالي ما كان من باب الصدفة انه من بعد اول زيارة من بعد انتخابه حبر اعظم كانت جيناتسانو هالمزار العزيز على قلبه يلي فيه سلم حبريته ل مريم ام المشورة الصالحة. يا صاحب القداسة اهلا بك مجددا في جيناتسانو في هذه البازيليك وعند امنا سيدة المشورة الصالحة. اعتقد ان الكلمة المناسبة للتعبير عن فرحنا هي شكرا، لا بل من الأفضل أن نقول الشكر لله. ديو غراسياس. المجد والتسبيح للثالوث الأقدس على جميع الأمور الجميلة التي حققها، وبشكل خاص شكرا على مريم العذراء الخليقة المحبوبة. يا صاحب القداسة بالنسبة لنا نحن أبناءك حضوركم هو بركة والتزام، وتقديم الوردة الذهبية لمريم العذراء التي قدمتموها تعبر عن محبتكم طويلة لمريم العذراء أم المشورة الصالحة. نشكركم على هذه البادرة. لنا نحن إخوتكم في الرهبانية حراس هذه البازيليك وهذا المزار المريمي تابع للرهبانية الأغسطينية ولأبرشيتنا. إن تعلقنا بشخصكم هو حقيقي وأمين.
اعلم يا صاحب القداسة أن لديك هنا قلب والدي يحميك ويرافقك، ولديك بيت وجماعة لديها قلب موجه نحو الله وتحبك حبا كبيرا.

عم نشوف قدامنا الهدية اللي قدمها رئيس الدير للبابا، والكيس كيس القداس اللي قدمه البابا لرئيس الدير والبازيليك.

بهلا حزت البابا عم بيسلم على كهنة الأبرشية يلي رح يشاركوا معه بالاحتفال.

هالمزار يلي الليلة البابا رح يحتفل فيه بالذبيحة الإلهية بيرجع لكنيسة صغيرة كانت موجودة على هالتلة من القرن الثالث عشر، وكانت اسمها كنيسة القديسة مريم. وكانوا الرهبان الأغسطينيين عايشين بدير صغير بريت بلدة جنتسانو. وسنة 1356 أوكلت عائلة كولونا يلي كانوا هن حكام المنطقة العناية الرعوية لهيدي الكنيسة للرهبان الأغسطينيين يلي ببداية القرن الخامس عشر قرروا يرجعوا يرمموا ويوسعوا ويعملوا دير حول الكنيسة. وشاركتهم بالمشروع أرملة من الرهبانية الأغسطينية الثالثة اسمها بيتروتشا، من خلال بيع على كل ممتلكاتها. ولكن ما كان معها مصاري كتير، وصاروا أهل المنطقة يضحكوا عليها أنه مش قادرة تكمل هالشغل مع الرهبان لأنه ما معها مصاري كفاية. أما هي كانت دايما تقلن أنه العذراء والقديس أغسطينوس هني رح يكملوا الشغل، وهيك صار. ب 25 نيسان سنة 1467 بشكل عجائبي ظهرت على حيط الكنيسة يلي كانت عم تنبنى يلي هي هلأ مطرح موجود البابا أيقونة للعذراء مريم. تعرف عليها بعدين اثنين حجاج كانوا جايين من ألبانيا وعرفوها أنه هي الأيقونة ذاتها يلي بكرموها بشكودرة بألبانيا، واختفت من المطرح يلي كانت فيه. هالشي أثار دهشة الناس واستقطب كتير من المؤمنين والحجاج، وصار في كتير معجزات ونعم من خلال هالأيقونة اللي ظهرت على جدار الكنيسة. وهالشي خلى يصير في تدفق تبرعات ومساعدات، وتم إكمال أعمال الكنيسة والدير الأغسطيني يلي هلأ بيضم جماعة الرهبان الأغسطينيين يلي البابا كان دايما يزورون خلال فترة دراسته بروما وخلال فترته كأسقف. لما كان بالبيرو كان يزور روما.

بعدنا عم نشوف البابا عم بيسلم على بعض الأشخاص من الجماعة برعية المزار، من بعد ما سلم على الكهنة اللي راح يشاركوا معه بالذبيحة الإلهية.

بهاللحظات عم نشوف البابا عم بيسلم على الراهبة مسؤولة حكيمية الفاتيكان يلي عم بترافقه بزيارته بروما. نحن عم نقرب رح تنسكر أول قسم من تغطية المباشر وبنرجع على الساعة 6 لحتى ننقل سوا القداس اللي رح يحتفل فيه البابا بمزار سيدة المشورة الصالحة بجنة سانو.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان في نقل حي لوقائع القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا لاهون الرابع عشر بمناسبة عيد ميلاد سيدتنا مريم العذراء. مستمعينا الكرام، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا بنقلنا المباشر لها القديس الإلهي اللي عم يترأسه البابا لاهون الرابع عشر بمزار أم المشورة الصالحة بجيناتسانو، هالمزار التابع للرهبنة الأغسطينية اللي زاروا البابا بأول زيارة له خارج الفاتيكان بعد انتخابه حبر أعظم

0: بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. السلام معكم. أيها الإخوة والأخوات، في ميلاد الطوبوية مريم العذراء أعد الله لابنه عرشا مقدسا على الأرض وفتح لنا طريق الخلاص الأبدي لكي نحتفل احتفالا لائقا بالأسرار المقدسة لنعترف بخطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا.
1: Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
0: رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. أجزل من هبات النعمة السماوية لعبادك يا ربنا، وكما كانت أمومة مريم البتول القديسة فاتحة خلاصهم، فلتكن لهم ذكر مولدها مصدر سلام أوفر وأسمى بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين.

قراءة من سفر النبي ميخا. هكذا يقول الرب: وأنت يا بيت لحم أفراتة، إنك صغيرة في ألوف يهوذا، ولكن منك يخرج لي من يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل، لذلك يتركهم إلى حين تلد الوالدة، فترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل. ويقف ويرعى بعزة الرب وبعظمة اسم الرب إلهه، فيكونون ساكنين، لأنه حينئذ يتعاظم إلى أقاصي الأرض، ويكون هذا سلاما. كلام الرب. الشكر لله.

قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وإننا نعلم أيها الإخوة أن جميع الأشياء تعمل لخير الذين يحبون الله، أولئك الذين دعوا بسابق تدبيره، ذلك بأنه عرفهم بسابق علمه وسبق أن قضى بأن يكونوا على مثال صورة ابنه ليكون هذا بكرا لإخوة كثيرين. فالذين سبق أن قضى لهم بذلك دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. كلام الرب. الشكر لله.

0: Il Signore sia con voi.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزراح من تمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد أرام، وأرام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوت، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد الملك داود، وداود ولد سليمان من أرملة أوريا، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبيا، وأبيا ولد آسا، وآسا ولد يوشفات، ويوشفات ولد يورام، ويورام ولد عزية، وعزية ولد يوتام، ويوتام ولد أحاز، وأحاز ولد حزقية، وحزقية ولد منسة، ومنسة ولد أمون، وأمون ولد يوشية، ويوشية ولد يكونية وإخوته عند الجلاء إلى بابل. وبعد الجلاء إلى بابل يكونية ولد شالتئيل، وشالتئيل ولد زروبابل، وزروبابل ولد أبيهود، وأبيهود ولد اليقيم، واليقيم ولد عزور، وعزور ولد صادوق، وصادوق ولد أخيم، وأخيم ولد اليهود، واليهود ولد اليعازر، واليعازر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف زوج مريم التي ولد منها يسوع، وهو الذي يقال له المسيح. أما ميلاد يسوع المسيح فكان هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، وجدت قبل أن يتساكنا حاملا من الروح القدس، وكان يوسف زوجها برا، فلم يرد أن يشهر أمرها، فعزم على أن يطلقها سرا، وما نوى ذلك حتى تراءى له ملاك الرب في الحلم وقال له: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأتي بامرأتك مريم إلى بيتك، إن الذي كون فيها هو من الروح القدس، وستلد ابنا فسمه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. وكان هذا كله ليتم ما قال الرب على لسان النبي: ها إن العذراء تحمل فتلد ابنا يسمونه عمانوئيل، أي الله معنا. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كما تذكرون منذ الأيام الأولى لحبريتي شعرت بواجب ورغبة عميقة في التوجه إلى جناتسانو، إلى مزار سيدة المشورة الصالحة التي رافقتني طوال حياتي بحضورها الوالدي، بحكمتها وبمثال محبتها للابن الذي هو دائما محور إيماني. وها أنا أعود إلى هنا بفرح لأحتفل معكم بعشية ميلاد العذراء الكلية القداسة، ولأوكل إلى مريم الطفلة ما يولد من جديد في هذه البشرية الفقيرة والرائعة، هشا كبرعم لكنه علامة على أمانة الله. نعم، مريم هي فجر يوم مختلف، فجر عالمنا الذي تحرر أخيرا من الشر، ونحن هنا بقربها حول المذبح الذي يأتينا منه الخلاص فيحولنا إلى أبناء الأبن. فلنطلب منها مشورتها الصالحة لكي نقبل الكلمة الإلهية ونحفظها في داخلنا ونخرجها إلى النور من خلال قرارات شجاعة وحكيمة، قرارات تنبع من ارتداد حقيقي. أيها الأحباء، في هذا المكان الذي شهد حضوراً أغسطينياً عريقاً سأعود إلى الصفحات البيبلية التي تليت للتو، مستعيناً بالقديس تومازو دي فيلانوفا الراهب والأسقف الأغسطيني الذي اسكرس حياته لخدمة الفقراء، تعمق في حقيقة الإيمان وقد استطاع أن يرى مفارقة الصغر، بل لنقل التهميش الذي كانت عليه مريم والتي أصبحت في الوقت عينه في قلب تدبير الخلاص. ولنسأل أنفسنا ماذا كان يعني في زمن يواكيم وحنا ميلاد طفلة. إن القديس توما يتعمق في الأمر فيقول: لقد تأملت مرارا كما يكتب وسألت نفسي لماذا يخبرنا الإنجليون الذين تحدثوا بإسهاب عن القديس يوحنا المعمدان والرسل بإيجاز شديد عن حياة العذراء مريم التي تفوق الجميع في قصتها وفي مكانتها الشخصية. لماذا؟ أتساءل. لم يوصف لنا كيف حبل بها وكيف ولدت وكيف تربت وما كانت عاداتها وما هي الفضائل التي كانت تزينها وما نوع العلاقة الإنسانية التي كانت تربطها بابنها وكيف كانت تتعامل معه وكيف عاشت مع الرسل بعد صعوده. كل هذه الأمور كانت مهمة، وكان المؤمنون سيقرؤونها بتقوى مميزة، وكان عامة الناس سيجدون فيها ما يسرهم. أيها الإنجليون، إني أتوجه إليكم، لماذا حرمتمونا بصمتكم من فرح عظيم كهذا؟ لماذا أهملتم تفاصيل مفرحة منتظرة ومحبوبة كهذه؟ نجد في هذه الكلمات إشارة مهمة لإيماننا، أن نسائل الكتاب المقدس وكتابه، وأن نحاور النص ونتبادل الحديث مع شهود الوحي كما نتحدث مع الأصدقاء. فنحن في الواقع من أبناء وطن القديسين ومن أهل بيت الله، ومن مريم نفسها نتعلم الذكاء الروحي الذي يتحاور مع الله، والذي يطرح الأسئلة ويفسر الأحداث ويحفظها ويربطها ببعضها في القلب. غير أن إنجيل متى يبدو بصمته وكأنه يعطي القديس تومازو دي فيلانوفا حقه. لقد سمعنا ذلك، فهو يذكر حضور مريم لكنه لا ينقل لها كلمة واحدة، ومع ذلك فإن مجرد حضور مريم والابن فيها يحرك التاريخ كله، تاريخ يوسف وتاريخ بيته بأسره. إن حضور مريم يحدث إذا جاز التعبير قفزة في سلسلة النسب كحداثة غير متوقعة قادرة على تغيير ليس فقط التوقعات بل أيضا التصرفات التي كان يمكن أن يتوقعها أي رجل. فما يسمعه يوسف وما يقرره وما يفعله هو في الواقع استجابة لله ولحضور مريم ولاختلافها المطلق الذي يتجاوز كل خطاب وكل رواية ممكنة. ففي مريم يجد الخلاص بيتا له، الله معنا. ويكتب القديس توماسو أيضا: أما بشأن هذه التأملات التي أشرت إليها حول سبب عدم كتابة كتاب عن أعمال العذراء كما كتب عن أعمال بولس، فلا يخطر ببالي إلا أن الأمر كان هكذا لأن الروح القدس شاء ذلك، وأن الإنجيليين بوحي منه التزموا الصمت بشأنها لسبب بسيط، هو أن مجد العذراء كما نقرأ في المزمور كان كله في داخلها، وكان يمكن تخيله أكثر مما يمكن وصفه، وأنه كخلاصة لتاريخها يكفي ما عبر عنه العنوان: منها ولد يسوع. ماذا تريد أن تعرف أكثر؟ ماذا تبحث عنه أكثر في العذراء؟ يكفيك أن تعرف أنها أم الله. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنجرب أن نشعر بشيء من الدوار أمام هذا السر، فمن المستحيل أن نعتاد عليه. نحن نحتفل بميلاد طفلة دعيت لتصبح أم خالقها، أم الله الذي يخلص، ومع ذلك فهي مجرد طفلة ولدت مثل البنات والحفيدات اللواتي نحملهن بين أذرعنا. نحن اليوم نمنحها ألقابا نبيلة وسامية، ألقاب السيدة والملكة، لكن درب الله كان ولا يزال أبسط وأكثر صمتا من دون أن يكون أقل قوة أو أقل قدرة على التغيير. إنه درب يسوع نفسه البكر لإخوة كثيرين. وهكذا مثل مريم نحن أيضا قد سبق أن قضى بأن نكون على مثال صورة ابنه، بالنعمة بالتأكيد، لكن أيضا من خلال الرغبة في دربه وخياراته ومسيرته وتفضيلها على سبل أخرى. في يسوع المسيح اختار الله أكثر الظروف التاريخية تواضعا، واختار أكثر خلائقه تواضعا لكي يكشف أصالة ملكوته الذي لا مكان فيه للتسلط، وحيث القدرة المطلقة هي خلق الحياة وخدمتها والعناية بها. ويضيف القديس توماسو دي فيلانوفا: أطلق العنان لمخيلتك ووسع حدود فهمك وارسم في أعماق نفسك شابة طاهرة حكيمة فائقة الجمال شديدة التقوى متواضعة ووديعة ممتلئة من كل نعمة وغنية بالقداسة. مزينة بكل الفضائل، متألقة بكل المواهب، ومرضية تماما لدى الله. عظم صورتها قدر استطاعتك وتخيلها بقدر ما تستطيع. يدعونا القديس توما إلى ممارسة تمرين الخيال الرائع هذا، ويلاحظ قائلا: إن الروح القدس لم يصفها كتابة بل انتظر منك أن ترسمها في داخلك. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، هكذا هو الأمر تماما. ففي الصلاة التأملية يتجسد ما لا يخبرنا به العالم ولكنه موجود بالفعل، ما لا يزال غير مرئي ولكنه يحمل في طياته نوعا جديدا من القوة. لا يتعلق الأمر بالخيال بل بالنبوءة. ونحن بحاجة إلى ذلك في أزمنة الدمار وعدم اليقين لكي نرى عمل الله ونختمه. لقد أدرك النبي ميخا في بيت لحم الصغيرة بزوغ ملك السلام الذي بفضله يسكن الناس الأرض أخيرا بأمان. واليوم في صلاة الجماعة وإذ توجهنا إلى مريم الصغيرة طلبنا أن يكون لنا ذكر مولدها مصدر سلام أوفر وأسمى. نعم أيها الأحباء، نريد أن نتخيل السلام، أن نوسع حدود فهمنا وأن نرسمه في نفوسنا لكي ندرك أنه موجود بالفعل ونقبله ونخدمه. إنه عطية الله ونفس القائم بين الأموات وعمل الروح القدس، فلنسمح للسلام بأن ينمو في داخلنا وسوف يزهر في العالم، وسترافقنا أم المشورة الصالحة في هذه الرسالة.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili.
1: أيها الإخوة والأخوات، إن تاريخ أجيال كثيرة من البشر وإن جرحته الخطيئة قد أنجب المسيح خلاصنا بفضل طاعة العذراء مريم بقلوب يملأها الفرح لنرفع إلى الله صلاتنا.

من أجل الكنيسة لكي تثق بكلمة الرب كما وثقت مريم وتحمل للجميع إعلان الخلاص. من أجل البابا ليون لكي اقتداء بالقديس يوسف الذي أقيم على رأس عائلة الله يرعى رعية المسيح بأبوة وحنان.

من أجل الرهبنة الأغسطينية لكي وإذ تستلهم من تعاليم ملفان النعمة تواصل مخاطبة قلب الإنسان.

من أجل الشعوب وحكامهم، لكي بتأملهم في تعاقب الأجيال كعلامة للازدهار والخصب يعمل على ضمان مستقبل يسوده السلام للجميع.

من أجل الحجاج الذين يحجون إلى هذا المزار لكي وإذ يجدون المشورة الصالحة في الطوبوية العذراء مريم يعود بقلوبهم إلى المسيح مخلص العالم الوحيد.

من أجلنا نحن المجتمعين هنا في هذه الجماعة الليتورجية، لكي وإذ نشترك في الخبز الحي النازل من السماء نحفظ الوحدة التي يمنحنا إياها هذا السر.

اللهم يا من أنبت لنا من أصل عظيم غصنا مفعما بالحياة، أنعم على شعبك بأن يجد فخره في الطبوية مريم العذراء، واجعلنا إذ نعود إلى محبتك نتعلم منها أن نحفظ الكلمة في قلوبنا، بالمسيح ربنا. آمين.

صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. لتعضدنا أيها الآب نعمة ابنك الوحيد الذي عندما ولدته أمه البتول لم يثلن بكارتها بل قدسها، حتى إذا ما طهرنا من خطيئتنا جعل ذبيحتنا مرضية عندك. هو الذي يحيا ويملك إلى دهر الداهرين. آمين. الرب معكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، وأن نحمدك ونعظمك ونمجدك في عيد ميلاد القديسة مريم الدائمة البتولية. إنها حبلت بابنك الوحيد بقوة الروح القدس، ومع بقاء مجد بتوليتها أفاضت على العالم النور الأزلي يسوع المسيح ربنا. به الملائكة لجلالتك يسبحون، والسيادات لها يسجدون، والسلاطين منها يرتعدون، والسماوات وقوات السماوات والصروفيم الطوباويون بهتاف واحد إياها يبجلون. فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح في خشوع قائلين: قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم، هوشعنا في الأعالي. تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

0: Veramente santo sei tuo padre.
1: حقا إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقرب لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين

أيها الآب، أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسدي وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري.

لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترد بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس، فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، أن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا لاون وأسقفنا ماورو وجمع الأساقفة وسائر الإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati.
1: إذ يقودنا روح يسوع وتنيرنا حكمة الإنجيل نشسر ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: Liberaci, O Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua
1: نجنا يا رب من جميع الشرور. تعطف وامنح السلامة في أيامنا. واعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلام أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. كأبناء إله السلام تبادلوا علامة شركة أخوية.

هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. يا رب، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. لتفت كنيستك سرورا يا رب، وقد أنعشتها بهذه الأسرار المقدسة في إشادتها اليوم بميلاد القديسة مريم، موضع رجاء العالم وفجر الخلاص. بالمسيح ربنا. آمين.

الرب معكم ومع روحك أيضا. احنوا رؤوسكم للبركة. الله الرحيم الذي بابنه المولود من العذراء قد افتدى العالم، هو يملأكم ببركته. آمين. يحفظكم الله دائما وفي كل مكان بشفاعة مريم العذراء الأم التي وهبت العالم معطي الحياة. آمين. ولجميعكم أنتم الذين تحتفلون بإيمان بعيد ميلاد تبوية مريم العذراء، يمنحكم الرب صحة الجسد وفرح الروح. آمين. ولتحل عليكم بركة الله القدير، الآب والابن والروح القدس، وتبقى معكم

0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: مجدوا الرب بحياتكم، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.

مع البركة والنشيد الختامي منكون عم نصال صوب نهايتنا المباشر معكم الليلة للقداس يلي ترأسوا البابا لابونا الرابع عشر عشية عيد مولد العذراء بمزار أم المشورة الصالحة بجنة سانو. بشكركم جميعا يلي رفقتونا وصليتوا معنا الليلة.

بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لابون الرابع عشر بمناسبة عيد ميلاد سيدتنا مريم العذراء. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم أمسية مباركة وأوقات طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بالنسبة لنا كان لقاء البابا مهما جدا. في كلمات ونظرات المطران ألدو بيراردي النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية، لا تزال أصداء الفرح والتأثر حاضرة بعد اللقاء الذي جمعه بالبابا لاوون الرابع عشر يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر على هامش اجتماع مجلس الأساقفة اللاتين في المناطق العربية الذي عقد الأسبوع الماضي في روما. وتقع البلدان التابعة لصلاحية النيابة الرسولية، البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، في قلب الصراع الذي يشعل المنطقة بأسرها، ولا سيما المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إذ أصبحت هذه البلدان في كثير من الأحيان هدفاً لهجمات وغارات بسبب القواعد الأمريكية الموجودة في أراضيها المختلفة. ويقول المطران بيراردي إنها حرب خاطفة باغتتنا على حين غرة، لا سيما أنه لم يكن أحد يتصور أن الصواريخ والطائرات المسيرة ستسقط أيضاً على دول الخليج. ويصف المطران بيراردي مجلس أساقفة اللاتين في المناطق العربية الذي يجمع الأساقفة اللاتين في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا بأنه واقع مميز إلى حد ما. ويقول في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية: نحن جميعا مختلفون، لكننا نجد أنفسنا في هذه المرحلة متحدين بطريقة ما بسبب الحرب. وقد أراد الأساقفة أن يعرضوا على البابا تقريرا مفصلا عن الوضع، ولا سيما عن الحرب وجميع المشاكل المرتبطة بها، فتلقوا من الحبر الأعظم رسالة رجاء لما نقوم به في الجماعات المسيحية والكاثوليكية ولأنشطتنا الرامية على تعزيز الحوار بين الأديان والسعي إلى السلام. ومن الضروري في الواقع ألا ننسى أن أراضي النيابة الرسولية بصورة خاصة تقع في بلدان ذات ديانة إسلامية، ولكل منها خصوصيتها ولكل منها خصوصيتها، ولذلك فإن اعتماد وسائل الحوار يكتسب أهمية خاصة. وقد وجه الأب الأقدس أيضا تشجيعا إلى الحفاظ على التضامن والمثابرة في الصلاة من أجل السلام والقيام بكل ما هو ممكن في علاقاتنا العامة لتجنب أي نوع من الانقسام. وكان البابا لاوون الرابع عشر قد قال خلال اللقاء إن الحوار لا يعني التخلي عن هويتنا، بل عيشها من دون خوف من اللقاء. وحيثما زرعت الحرب عدم الثقة، يمكن لكل بادرة تقدير وتعاون واحترام أن تصبح خطوة نحو المصالحة والسلام. والحوار الذي تتابعه النيابة الرسولية يتوجه إلى المؤسسات من حكومات ووزراء مختلفين، كما يتوجه إلى الطوائف والديانات الأخرى. ويشرح النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية: هناك جماعات كثيرة جدا، مسيحيون لاتين ومسيحيون شرقيون وسنة وشيعة وهندوس وبعض البوذيين، ولذلك لابد من الاستعداد للإصغاء إلى الجميع. وحتى داخل البلدان نفسها هناك أماكن يكون فيها الأمر أسهل، مثل البحرين التي تملك تقليدا طويلا في هذا المجال. لكن من الصعب في هذه المرحلة رؤية بوادر تسمح بتوقع نهاية قريبة للصراع، بل إن الأيام الأخيرة شهدت تصعيدا في أعمال العنف مع هجمات شنتها الولايات المتحدة بعد أكثر من شهر من الهدنة، أعقبتها ردود من الحرس الثوري الإيراني، طالت أيضا الكويت والبحرين والأردن. ويؤكد النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية مجددا: سلاحنا الوحيد هنا هو الصلاة، إلى جانب حضور أصيل حيثما نكون، وهي مواقف بدأت تؤتي ثمارها كما يقول. ويضيف: أريد أن أذكر مثالا، فقد جاء ولي عهد البحرين مؤخرا لزيارتنا في كنيستنا برفقة حرسه ليطلب منا إبقاء الرعية مفتوحة لتكون ملاذا روحيا حيث يستطيع الناس أن يدخلوا ويصلوا. وكانت تلك إشارة مهمة، وقد استجابت لها جماعتنا باستثناء الأيام الأولى من اندلاع النزاع من خلال مواصلة النشاطات والاحتفال بالقداديس ومنح الأسرار، لكن الأعمال العدائية تضعنا أمام مشهد جيوسياسي آخذ في التغيير، حذر المطران بيراردي، وهذا يؤثر أيضا على حضورنا وعلى الحياة اليومية للجميع. يبلغ عدد الكاثوليك في النيابة الرسولية نحو 2 مليون شخص، لكننا منذ البداية كنيسة مؤلفة من مهاجرين يأتون بصورة خاصة لأسباب مهنية. أما الآن فقد تسببت الحرب في مشاكل اقتصادية عديدة مع إغلاق مضيق هرمز واستحالة وصول البضائع إلى وجهتها، وهكذا فقد كثيرون وظائفهم واضطروا إلى الرحيل، بينما قرر آخرون العودة إلى أوطانهم، كما أغلقت المدارس لفترة ولم يتمكن التلاميذ من متابعة دراستهم إلا عبر الإنترنت، لكن الوضع بدأ يعود إلى طبيعته في معظم جوانبه. لقد أعدنا فتح أماكن التضامن واستأنفنا نشاطات كاريتاس وكذلك أعمال الاستقبال ومساعدة الأكثر فقراً الذين للأسف تتزايد طلباتهم للحصول على المساعدة والرعاية في هذه المرحلة. وكان البابا لاوون 14 قد وجه خلال اللقاء أيضا دعوة إلى جعل المسيح حاضرا وزرع الرجاء، إذ قال: في قلب مجتمعات طبعتها النزاعات والانقسامات لتظهر جماعاتكم أنه من الممكن أن نعيش ونخدم ونرجو معا، ومن خلال الرعاية والمدارس والمستشفيات وأعمال المحبة اجعلوا الإنجيل ملموسا من خلال استقبال المحتاجين والإصغاء إليهم ودعمهم، إلى جانب دعوته إلى عدم

0: هذه الحادثة فصلا أساسيا في التاريخ المسيحي لشبه الجزيرة العربية، وقد جاءت ذخيرة القديس من جبل آثوس وتلقيناها من بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسي، ويتابع: ولدينا أيضا ذخائر القديس توما والقديس سيباستيان، وهما مهمان بالنسبة للأشخاص القادمين من الهند، إضافة إلى ذخائر شهداء ترير الذين ماتوا سنة 287، وذخائر القديس يوحنا ديماثا مؤسس رهبنة الثالوث الأقدس، والقديس فرانسيس والقديس يوحنا بوسكو، إلى جانب ذخائر أخرى قادمة من لبنان، ومنها ذخائر القديس شربل. ويعلن المطران بيراردي أن سيكون لدينا قريبا أيضا القديسين الشابين المحبوبين لدى شباب اليوم، كارلو أكوتيس وبيير جورجيو فراساتي. وخلص المطران ألدو بيراردي النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية حديثه مع وسائل الإعلام الفاتيكانية بالقول: القديسون والشهداء هم بالنسبة لنا إخوة كبار، عاشوا الإنجيل في زمنهم ووفق ظروف عصرهم، بينما نعيشه نحن بطريقة أخرى في عصرنا، ونرى أن هناك استمرارية في شهادة الإيمان.
1: يبقى موضوع الانثقاف الليتورجي واحدا من التحديات الرعوية المهمة أمام الأساقفة الجدد، خصوصا في الكنائس الفتية والمناطق التي تتنوع فيها ثقافات والتقاليد الدينية. وقد أكد في هذا السياق المطران غارسيا ماسياس أن إدماج الثقافة المحلية في حياة الكنيسة يمكن أن يصبح واحدا من أجمل أشكال التبشير، عندما يساعد شعبا ما على اكتشاف أن المسيح ليس غريبا عنه، وأن الإنجيل قادر على أن يلتقي بثقافته ويقود عناصرها الإنسانية الأصيلة نحو كمالها. جاءت هذه المواقف خلال دورة تكوينية للأساقفة الجدد نظمتها الدائرة الفاتيكانية للكرازة بالإنجيل تحت عنوان خدام الشركة في الكنيسة، وشارك فيها 49 أسقفا ممن نالوا السيامة الأسقفية حديثا. وخلال الأعمال قدم المطران غارسيا ماسياس المسؤول في الدائرة الفاتيكانية للعبادة الإلهية وتنظيم الأسرار قدم مداخلة تناول فيها الليتورجيا ودورها في خدمة الأسقف، مع التركيز على العلاقة بين الاستمرارية والتجديد، ولسيما في سياق الكرازة الأولى بالإنجيل. توقف سيادته عند روح المجمع الفاتيكاني الثاني، وخصوصا انطلاقا من دستور في الليتورجيا المقدسة الذي يشدد على أهمية تنمية الحياة المسيحية لدى المؤمنين، وعلى ضرورة تكييفها مع متطلبات العصر من دون المساس بجوهر الإيمان. وأوضح سيادته أن الليتورجيا هي في الوقت نفسه القمة التي تتجه إليها حياة الكنيسة ومصدر القوة التي تنبع منها رسالتها. شدد المسؤول الفاتيكاني أيضا على أن الليتورجيا ليست ملكا للكاهن الذي يحتفل بها، ولا للمجموعة التي تعدها، ولا حتى للجماعة المحلية التي تشارك فيها، بل هي أولا عمل المسيح والكنيسة. ومن هنا فإن أي حديث عن التجديد أو الانتقاف يجب أن ينطلق من هذا البعد الكنسي والجامع، لا من رغبة في الابتكار لمجرد الابتكار. وقد تمثلت النقطة الأساسية في المداخلة في مفهوم الانتقاف الليتورجي، موضحا أن هذه المسألة ليست بالنسبة إلى كثير من الكنائس قضية نظرية أو أكاديمية، بل هي واقع رعوي يومي. وتساءل سيادته في هذا السياق كيف يمكن للكنيسة أن تحتفل بإيمانها بطريقة يفهمها الناس ويشعرون بأنها قريبة من حياتهم وثقافتهم، من دون أن تفقد الليتورجيا هويتها ووحدتها. هذا وحذر غارسيا ماسياس من اختزال عملية الانتقاف في مجرد إضافة بعض العناصر المحلية إلى الاحتفال الليتورجي، وقال إن إدخال أغنية تقليدية أو رقصة أو آلة موسيقية محلية أو ترجمة نص إلى اللغة المحلية لا يكفي وحده للحديث عن انتقاف حقيقي الذي ينبغي أن يحدث بصورة أعمق،

0: كما يلتقي سر الإيمان فعلياً بثقافة معينة، فيأخذ منها ما هو إنساني وأصيل وصادق وجميل، وفي الوقت نفسه ينقيها ويحولها ويرفعها. وأكد سيادته أن لا ثقافة يمكن اعتبارها مطابقة للإنجيل بشكل كامل، فكل ثقافة تحمل في طياتها عناصر يمكن أن تكون جسوراً نحو الإيمان، أو ما يطلق عليه اسم بذور الكلمة، لكنها تحمل أيضاً آثار الضعف والخطيئة. لذلك فإن الإنجيل لا يرفض الثقافة ولا يقدسها بصورة مطلقة، وإنما يستقبل ما هو صالح فيها، وينقي ما يحتاج إلى تنقية، ويصحح ما يتعارض مع رسالة المسيح، ويقود العناصر الإنسانية الأصيلة إلى ملء معناها. وهذا المبدأ، تبع سيادته يقول، لا ينطبق فقط على الثقافات الأفريقية أو الآسيوية أو في أمريكا اللاتينية أو أوقيانيا، بل يشمل أيضا الثقافة الأوروبية. فكل ثقافة تحتاج إلى أن تبشر، وكل مجتمع مدعو إلى أن يكتشف المسيح ضمن واقعه الإنساني والتاريخي. على صعيد آخر، حدد غارسيا ماسياس 3 مخاطر ينبغي تجنبها في مسيرة الانتقاف الليتورجي. أولا، الابتكار غير الضروري، إذ لا ينبغي إدخال تغييرات في الليتورجيا إلا عندما تكون هناك فائدة حقيقية وثابتة للكنيسة. ثانيا، خطر التوفيق أو الخلط بين الممارسات الدينية المختلفة، وهو أمر حساس بصورة خاصة في المناطق التي لا تزال فيها الديانات والتقاليد المحلية حاضرة بقوة. أما الخطر الثالث فهو تحويل الليتورجيا إلى نوع من الفولكلور أو العرض الثقافي، مؤكدا أن الاحتفال الليتورجي ليس مسرحا لاستعراض الخصوصيات المحلية، وأن العنصر الثقافي ينبغي أن يدخل في الليتورجيا لأنه يخدم السر المحتفل به، وليس لمجرد كونه جذابا أو ملفتا للنظر. في هذا السياق، أشار سيادته إلى أن ترجمة النصوص الليتورجية إلى لغة الشعب تمثل أحد أهم أشكال الانتقاف، شرط أن تكون الترجمة أمينة للنص الأصلي. فاللغة ليست مجرد وسيلة تقنية لنقل الكلمات، بل هي جزء أساسي من الطريقة التي يفهم بها الإنسان إيمانه ويعي مشاركته في الصلاة الجماعية. ختم المطران غارسيا ماسياس مداخلته بالتشديد على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين احترام الثقافات والحفاظ على الشركة الكنسية، فلا ينبغي الخوف من التنوع، لكن لا يجوز التضحية بالوحدة، كما لا ينبغي خنق الإبداع الحقيقي للروح القدس ولا الخلط بين هذا الإبداع وبين العشوائية. ورأى أن أمام الأسقف مهمة صعبة وجميلة في الآن معا، تتطلب الحكمة والكفاءة والشركة، وقبل كل شيء الإيمان، لأن الليتورجيا ليست عملا بشريا نصنعه نحن، بل هي المسيح نفسه الذي يواصل العمل داخل كنيسته.
1: تأسست مؤسسة سبي سالفي فاكتي سوموس عام 2024 بمبادرة من المونسنيور لويجي ميستو رئيس صندوق الرعاية الصحية في الفاتيكان، لتكون بمثابة بيت لبناء مستقبل القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم والشباب الذين يمرون بظروف صعبة. وتهدف هذه المنظمة إلى تعزيز اندماجهم الاجتماعي والمهني من خلال التعليم والعقلية العملية والصداقة والثقافة وسيادة القانون. ويؤكد المونسنيور ميستو أن مقابلة شاب عبر البحر وعانى من الوحدة والخسران تتطلب ما هو أكثر من مجرد إلقاء كلمات تشجيعية عابرة، بل تستدعي تهيئة الظروف الفعالية التي تمكنه من الأمل بحق، واستنادا إلى كلمات القديس بولس إلى أهل روميا بالرجاء خلاصنا، يوضح المونسنيور أن اسم المؤسسة يعكس مسؤولية فعلية وليست مجرد عبارة ملهمة. ويتجلى عمل المؤسسة في تقديم مشاريع مخصصة للاستقبال والتعليم والتدريب المهني حتى يتمكن هؤلاء الشباب من تحقيق حلم الاندماج الإيجابي في المجتمع. فالأمل بالنسبة لميستو يتحول إلى مدرسة وعمل وكرامة وصمود أمام جراح العصر، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة حيث تنصب الرعاية على الوجوه الإنسانية والمسؤولية المباشرة تجاه الآخر. وفي ظل السجالات المحمومة حول قضية الهجرة، يدعو المونسنيور إلى تجاوز الشعارات التبسيطية، إذ أن الاستقبال لا يعني إهمال القوانين، كما أن تحقيق الأمن لا يعني التغاضي عن إنسانية الفرد. ومن هذا المنطلق تروج المؤسسة لثقافة القانون باعتبارها البيت المشترك الذي يضمن الكرامة والأمان للجميع، مع الحرص على لا تتحول الإجراءات القانونية إلى بيروقراطية معقدة تعطيل المسار. كما تحتل الثقافة مكانة محورية في رؤية المؤسسة، كونها تهذب النظرة وتفتح آفاق الفهم وتدعم بناء الجسور في مواجهة المخاوف. ولا تكتفي المؤسسة بتقديم المساعدات العاجلة، بل تسعى لتأهيل الفرد وتمكينه من الاعتماد على نفسه وتحقيق استقلاليته الكاملة. ويرى رئيس المؤسسة أن الصورة الأنسب لمهمتهم هي الباب المفتوح المقترن بالشجاعة للدخول في حياة الآخر والاستماع إليه، لا يعرف الإنسان بماضيه بل بما يمكن أن يصبح عليه في المستقبل. ولتحقيق ذلك يشدد على أهمية النداء بالأسماء والتعامل مع كل شخص بصفته فردا وليس مجرد رقم أو ملف إداري. كما يشير المونسنيور إلى أن هؤلاء الشباب ليسوا مجرد آخذين للدعم، بل يملكون الكثير لتقديمها من طاقات ومهارات وأفكار جديدة تجعل منهم فور اندماجهم ثروة حقيقية للمجتمعات المستقبلة. وفي عصر التطور التقني والذكاء الاصطناعي تبرز أهمية الحفاظ على اللقاء الإنساني المباشر، مسخرين التقدم دون التفريط في مركزية الإنسان. وتتسع رؤية المؤسسة لتشمل جميع الشباب الذين يواجهون المستقبل بمفردهم، معتبرة أن الهشاشة لا جنسية لها. وردا على الأصوات التي تطالب بإعطاء الأولوية للفقراء المحليين، يدعو ميستو لعدم وضع المعاناة في موضع المنافسة، مؤكدا أن التحدي الحقيقي يكمن في مضاعفة التضامن ليشمل جميع الفئات المحتاجة دون تفرقة. ولتحقيق هذه الأهداف توجه المؤسسة نداء إلى رجال الأعمال الاستثمار في المستقبل من خلال توفير الفرص التدريبية والوظائف التي تضمن الاستقلالية وتكوين الأسر. كما تدعو العائلات والأفراد للمساهمة بما يستطيعون، سواء بنقل المهارات أو تقديم الدعم أو بناء الصداقات، فالأمل ينمو حين يصبح عملا مجتمعيا مشتركا. ويختتم المونسنيور ميستو بحلمه الأكبر، أن يأتي اليوم الذي يتحول فيه الشاب الذي وصل يوما بمفرده إلى شخص قادر على استقبال غيره وتقديم العون له، لتصبح المساعدة حلقة متصلة وتضامنا متجددا لا ينتهي.
0: لمناسبة زمن الخليقة الذي بدأ في الأول من أيلول سبتمبر، أصدرت 6 من الهيئات الكنسية في أمريكا اللاتينية تأملاً محوره الحوار مع الجماعات المتضررة من تبعات استخراج المعادن وضرورة منح صوت لضحايا هذا النشاط. وعن هذه المبادرة تحدث المطران فينسيت دي بولا فيريرا، رئيس لجنة الإيكولوجيا المتكاملة في مجلس أساقفة البرازيل، وتوقف بشكل خاص عند الارتداد الإيكولوجي، وأشار في هذا السياق إلى حدث بعينه كانت له أهمية في التشديد على ضرورة هذا الارتداد. ففي 29 من كانون الثاني يناير 2019 انهار سد أحد المناجم في مدينة برازيلية، وتدفقت مياه تحمل بقايا الحديد ككتلة ضخمة من الطين والحجارة على 20 من بلديات المنطقة، ما أسفر عن موت 172 شخصاً. هذا إلى جانب تلويث المنظومات البيئية ونهر باراوبيبا لمئات الكيلومترات. وقال رئيس اللجنة إن قبل هذا الحادث كانت هناك الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس حول العناية بالخليقة ببيتنا المشترك، وأضاف أنه كان يعرف جيدا هذه الوثيقة، إلا أن الحادث المذكور قد دفعه إلى الاهتمام بشكل أكثر عمقا بما يمكن أن تقدمه الكنيسة فيما يتعلق بالإيكولوجيا المتكاملة. هذا وقد كان المطران فينسيد دي بولا فيريرا حينها أسقفا معاونا على أبرشيات بيلو أوريزونتي التي تشمل أيضا مناطق تضررت من الحادث المذكور، وتضامن مع سكان المنطقة الذين ناشدوا العدالة بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية للرقابة على نشاط استخراج المعادن عقب تحقيقات أجرتها حول الحادث أن ملاك المنجم كانوا قد اكتشفوا خللا في السد، إلا أنهم لم يبلغوا بهذا السلطات المعنية. وقال رئيس اللجنة إنه أراد حينها إدانة نشاط أي استخراج المعادن بلا قواعد أو قوانين أو أخلاقيات، نشاط يجعل كل شيء حتى الطبيعة سلعة
2: ومصدرا للربح. وأضاف أنه قد بدأ حينها تغييرا في النظرة وفي الآفاق، واصفا هذا بكفاح شخصي له. نشرت وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مقابلة أجرتها مع رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي المطران ماريانو كروتشاتا، دعا فيها أوروبا إلى التعامل بحذر مع اتهام ألمانيا روسيا بالمسؤولية عن متفجرات مطار لايبزيغ، وأيضا إلى توخي الحذر في الحديث عما يطلق عليها اسم الحرب الهجينة. وقال رئيس اللجنة في بداية المقابلة مجيبا على سؤال إن كان يشعر بالقلق، إنه لا يمكن عدم الشعور بالقلق أمام أحداث تميز ما يطلق عليها البعض اسم الحرب الهجينة، إلا أنه أشار إلى ضرورة ألا يكون هناك تقييم متسرع لما يعتبره البعض تهديدا أو خطرا على الصعيد الأمني. وأصر المطران كروتشاتا أن القلق هو بشكل خاص أمام رؤية نمو أجواء من التوتر بين الدول منفردة وفي أوروبا بكاملها، والأخطار التي تعرضنا إليها هذه الأحداث والأجواء، وشدد على أن الخطر الأكبر يكمن في ردود الأفعال غير المدروسة أو إجراء حسابات خاطئة تقود إلى القيام بخطوات يمكنها أن تسفر عن نزاعات. ثم أجاب رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي على سؤال حول الخطوات التي ينتظرها من الاتحاد الأوروبي في مثل هذه الأجواء، فقال إن اللجنة لا تتحدث عن توقعات ولا تتدخل في قضايا هي من صلاحية أجهزة بعينها من بين المؤسسات الأوروبية، إلا أن ما نرجوه حسب ما تابع المطران كروتشاتا يجب النظر إليها على مستويين. الأول هو إدارة ردود الأفعال، وقال في هذا السياق: إننا نرى أن هذه لحظة اليقظة بشكل أكبر وأفضل، ولكن مع الحفاظ على الهدوء. وأكد على ضرورة تفادي الإدلاء بتصريحات أو اتخاذ قرارات انطلاقا من المشاعر المباشرة التي تثيرها أحداث قد تكون خطيرة فيما يتعلق بتهديد الأمن، ومن الضروري من جهة أخرى التحلي بالقدرة على توجيه رسالة محورها العزم ووضوح الأهداف والوحدة والتلاحم، وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأضاف رئيس اللجنة أن هذا هو أفضل ردع ممكن، إلا أنه مع الأسف هو أكثر ما نفتقد إليه. وفي إجابته على سؤال حول رسالة الكنائس الأوروبية إلى القادة الأوروبيين والعالميين، تحدث رئيس اللجنة عن أمرين ننساهما حسب ما قال، مضيفا أن هذا النسيان يثقل ضمائرنا. وأشار أولا إلى أننا قد أبعدنا أو قلصنا الذكرى المأساوية للحرب العالمية الثانية وما مثلتها وما أسفرت عنها والأسباب التي قادت إليها، لا إنسانيتها وما خلفت من دمار. أما الأمر الثاني الذي تم نسيانه في أوروبا حسب ما تابع المطران كروتشاتا فهو أصول الجماعة الأوروبية التي أصبحت اليوم الاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت من رؤية وقرارات لأشخاص حركتهم الحاجة الملحة إلى تفادي دائم لعودة الحرب. وقال رئيس اللجنة إن هذا النسيان يقود بالضرورة إلى حالة من عدم الوعي الجماعي بخطر تكرار مآسي الماضي وعدم القدرة على تخيل ما يمكن أن يسفر عنها من ألم اليوم أكثر من الماضي. وأكد المطران كروتشاتا في ختام المقابلة أن مواجهة هذا النسيان هي الإسهام الذي يمكن لنا جميعا أن نقدمه لعودة السلام، سواء في المناطق البعيدة عنا أو القريبة منا. وأضاف أننا ومن هذا المنطلق نستجيب إلى دعوة البابا لون 14 من أجل تعزيز السلام، وذلك في المقام الأول في قلوبنا وفي علاقاتنا.
3: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بالنسبة لنا كان لقاء البابا مهما جدا. في كلمات ونظرات المطران ألدو بيراردي النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية، لا تزال أصداء الفرح والتأثر حاضرة بعد اللقاء الذي جمعه بالبابا لهون الرابع عشر يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر على هامش اجتماع مجلس الأساقف اللاتين في المناطق العربية الذي عقد الأسبوع الماضي في روما. وتقع البلدان التابعة لصلاحية النيابة الرسولية، البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، في قلب الصراع الذي يشعل المنطقة بأسرها، ولا سيما المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إذ أصبحت هذه البلدان في كثير من الأحيان هدفاً لهجمات وغارات بسبب القواعد الأمريكية الموجودة في أراضيها المختلفة. ويقول المطران بيراردي إنها حرب خاطفة باغتتنا على حين غرة، لا سيما أنه لم يكن أحد يتصور أن الصواريخ والطائرات المسيرة ستسقط أيضاً على دول الخليج. ويصف المطران بيراردي مجلس أساقفة اللاتين في المناطق العربية الذي يجمع الأساقفة اللاتين في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا بأنه واقع مميز إلى حد ما، ويقول في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية: نحن جميعا مختلفون، لكننا نجد أنفسنا في هذه المرحلة متحدين بطريقة ما بسبب الحرب. وقد أراد الأساقفة أن يعرضوا على البابا تقريرا مفصلا عن الوضع، ولا سيما عن الحرب وجميع المشاكل المرتبطة بها، فتلقوا من الحبر الأعظم رسالة رجاء لما نقوم به في الجماعات المسيحية والكاثوليكية ولأنشطتنا الرامية على تعزيز الحوار بين الأديان والسعي إلى السلام. ومن الضروري في الواقع ألا ننسى أن أراضي النيابة الرسولية بصورة خاصة تقع في بلدان ذات ديانة إسلامية، ولكل منها خصوصيتها ولكل منها خصوصيتها، ولذلك فإن اعتماد وسائل الحوار يكتسب أهمية خاصة. وقد وجه الأب الأقدس أيضا تشجيعا إلى الحفاظ على التضامن والمثابرة في الصلاة من أجل السلام، والقيام بكل ما هو ممكن في علاقاتنا العامة لتجنب أي نوع من الانقسام. وكان البابا لاون الرابع عشر قد قال خلال اللقاء إن الحوار لا يعني التخلي عن هويتنا، بل عيشها من دون خوف من اللقاء، وحيثما زرعت الحرب عدم الثقة يمكن لكل بادرة تقدير وتعاون واحترام أن تصبح خطوة نحو المصالحة والسلام. والحوار الذي تتابعه النيابة الرسولية يتوجه إلى المؤسسات من حكومات ووزراء مختلفين، كما يتوجه إلى الطوائف والديانات الأخرى. ويشرح النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية: هناك جماعات كثيرة جدا، مسيحيون لاتين ومسيحيون شرقيون وسنة وشيعة وهندوس وبعض البوذيين، ولذلك لابد من الاستعداد للإصغاء إلى الجميع. وحتى داخل البلدان نفسها هناك أماكن يكون فيها الأمر أسهل، مثل البحرين التي تملك تقليدا طويلا في هذا المجال. لكن من الصعب في هذه المرحلة رؤية بوادر تسمح بتوقع نهاية قريبة للصراع، بل إن الأيام الأخيرة شهدت تصعيدا في أعمال العنف مع هجمات شنتها الولايات المتحدة بعد أكثر من شهر من الهدنة، أعقبتها ردود من الحرس الثوري الإيراني، طالت أيضا الكويت والبحرين والأردن. ويؤكد النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية مجددا: سلاحنا الوحيد هنا هو الصلاة، إلى جانب حضور أصيل حيثما نكون، وهي مواقف بدأت تؤتي ثمارها كما يقول. ويضيف: أريد أن أذكر مثالا، فقد جاء ولي عهد البحرين مؤخرا لزيارتنا في كنيستنا برفقة حرسه ليطلب منا إبقاء الرعية مفتوحة لتكون ملاذا روحيا حيث يستطيع الناس أن يدخلوا ويصلوا. وكانت تلك إشارة مهمة وقد استجابت لها جماعتنا باستثناء الأيام الأولى من اندلاع النزاع، من خلال مواصلة النشاطات والاحتفال بالقداديس ومنح الأسرار، لكن الأعمال العدائية تضعنا أمام مشهد جيوسياسي آخذ في التغيير، حذر المطران بيراردي، وهذا يؤثر أيضا على حضورنا وعلى الحياة اليومية للجميع. يبلغ عدد الكاثوليك في النيابة الرسولية نحو 2 مليون شخص، لكننا منذ البداية كنيسة مؤلفة من مهاجرين يأتون بصورة خاصة لأسباب مهنية. أما الآن فقد تسببت الحرب في مشاكل اقتصادية عديدة مع إغلاق مضيق هرمز واستحالة وصول البضائع إلى وجهتها، وهكذا فقد كثيرون وظائفهم واضطروا إلى الرحيل، بينما قرر آخرون العودة إلى أوطانهم، كما أغلقت المدارس لفترة ولم يتمكن التلاميذ من متابعة دراستهم إلا عبر الإنترنت، لكن الوضع بدأ يعود إلى طبيعته في معظم جوانبه. لقد أعدنا فتح أماكن التضامن واستأنفنا نشاطات كاريتاس وكذلك أعمال الاستقبال ومساعدة الأكثر فقرا الذين للأسف تتزايد طلباتهم للحصول على المساعدة والرعاية في هذه المرحلة. وكان البابا لاوون 14 قد وجه خلال اللقاء أيضا دعوة إلى جعل المسيح حاضرا وزرع الرجاء، إذ قال: في قلب مجتمعات طبعتها النزاعات والانقسامات لتظهر جماعاتكم أنه من الممكن أن نعيش ونخدم ونرجو معا، ومن خلال الرعاية والمدارس والمستشفيات وأعمال المحبة اجعلوا الإنجيل ملموسا من خلال استقبال المحتاجين والإصغاء إليهم ودعمهم، إلى جانب دعوته إلى عدم فقدان جوهر الرسالة عن الأنظار، أي إعلان الإنجيل. ويؤكد النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية أن الجانب الروحي أساسي، لأن من يأتي إلى الكنيسة يأتي للصلاة ويشعر بأنه في بيته، فالناس يشعرون أن هذا هو المكان الوحيد الذي يستطيعون فيه أن يلتقوا ويشعروا بأنهم موضع ترحيب. ومنذ بضعة أسابيع أصبح بإمكان المؤمنين في كاتدرائية سيدة شبه الجزيرة العربية في البحرين أيضا أن يتباركوا برفات عدد من القديسين، فقد نجح المطران بيراردي في استعادتها ولا سيما من إيطاليا وفرنسا، ويقول: لدينا القديس حارس الذي استشهد هو ورفاقه سنة 523 وبقوا أمناء للمسيح في مواجهة الاضطهاد والموت، وتعد هذه الحادثة فصلا أساسيا في التاريخ المسيحي لشبه الجزيرة العربية. وقد جاءت ذخيرة القديس من جبل آثوس وتلقيناها من بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسي، ويتابع: ولدينا أيضا ذخائر القديس توما والقديس سيباستيان، وهما مهمان بالنسبة للأشخاص القادمين من الهند، إضافة إلى ذخائر شهداء ترير الذين ماتوا سنة 287 وذخائر القديس يوحنا ديماثا مؤسس رهبنة الثالوث الأقدس والقديس فرانسيس والقديس يوحنا بوسكو، إلى جانب ذخائر أخرى قادمة من لبنان ومنها ذخائر القديس شربل. ويعلن المطران بيراردي أن سيكون لدينا قريبا أيضا القديسين الشابين المحبوبين لدى شباب اليوم،

كنائس الفتية والمناطق التي تتنوع فيها ثقافات والتقاليد والمناطق التي تتنوع فيها ثقافات والتقاليد الدينية التي تتنوع فيها ثقافات والتقاليد الدينية وقد أكد تتنوع فيها ثقافات والتقاليد الدينية وقد أكد في هذا السياق ثقافات والتقاليد الدينية وقد أكد في هذا السياق المطران والتقاليد الدينية وقد أكد في هذا السياق المطران غارسيا ماسياس الدينية وقد أكد في هذا السياق المطران غارسيا ماسياس أن في هذا السياق المطران غارسيا ماسياس أن إدماج الثقافة المحلية في سياق المطران غارسيا ماسياس أن إدماج الثقافة المحلية في حياة الكنيسة غارسيا ماسياس أن إدماج الثقافة المحلية في حياة الكنيسة يمكن أن إدماج الثقافة المحلية في حياة الكنيسة يمكن أن إدماج الثقافة المحلية في حياة الكنيسة يمكن أن يصبح الثقافة المحلية في حياة الكنيسة يمكن أن يصبح واحدا من أجمل المحلية في حياة الكنيسة يمكن أن يصبح واحدا من أجمل أشكال الكنيسة يمكن أن يصبح واحدا من أجمل أشكال التبشير يمكن أن يصبح واحدا من أجمل أشكال التبشير عندما يساعد يمكن أن يصبح واحدا من أجمل أشكال التبشير عندما يساعد شعبا ما واحدا من أجمل أشكال التبشير عندما يساعد شعبا ما أجمل أشكال التبشير عندما يساعد شعبا ما على اكتشاف أن أشكال التبشير عندما يساعد شعبا ما على اكتشاف أن المسيح عندما يساعد شعبا ما على اكتشاف أن المسيح عندما يساعد شعبا ما على اكتشاف أن المسيح ليس غريبا يساعد شعبا ما على اكتشاف أن المسيح ليس غريبا عنه وأن الإنجيل قادر على أن يلتقي بثقافته ويقود عناصرها الإنسانية الأصيلة نحو كمالها. جاءت هذه المواقف خلال دورة تكوينية للأساقفة الجدد نظمتها الدائرة الفاتيكانية للكرازة بالإنجيل تحت عنوان خدام الشركة في الكنيسة، وشارك فيها 49 أسقفا ممن نالوا السيامة الأسقفية حديثا. وخلال الأعمال قدم المطران غارسيا ماسياس المسؤول في الدائرة الفاتيكانية للعبادة الإلهية وتنظيم الأسرار قدم مداخلة تناول فيها الليتورجيا ودورها في خدمة الأسقف مع التركيز على العلاقة بين الاستمرارية والتجديد ولسيما في سياق الكرازة الأولى بالإنجيل. توقف سيادته عند روح المجمع الفاتيكاني الثاني وخصوصا انطلاقا من دستور في الليتورجيا المقدسة الذي يشدد على أهمية تنمية الحياة المسيحية لدى المؤمنين وعلى ضرورة تكييفها مع متطلبات العصر من دون المساس بجوهر الإيمان. وأوضح سيادته أن الليتورجيا هي في الوقت نفسه القمة التي تتجه إليها حياة الكنيسة ومصدر القوة التي تنبع منها رسالتها. شدد المسؤول الفاتيكاني أيضا على أن الليتورجيا ليست ملكا للكاهن الذي يحتفل بها ولا للمجموعة التي تعدها ولا حتى للجماعة المحلية التي تشارك فيها، بل هي أولا عمل المسيح والكنيسة. ومن هنا فإن أي حديث عن التجديد أو الانتقاف يجب أن ينطلق من هذا البعد الكنسي والجامع لا من رغبة في الابتكار لمجرد الابتكار. وقد تمثلت النقطة الأساسية في المداخلة في مفهوم الانتقاف الليتورجي موضحا أن هذه المسألة ليست بالنسبة إلى كثير من الكنائس قضية نظرية أو أكاديمية، بل هي واقع رعوي يومي. وتساءل سيادته في هذا السياق كيف يمكن للكنيسة أن تحتفل بإيمانها بطريقة يفهمها الناس ويشعرون بأنها قريبة من حياتهم وثقافتهم من دون أن تفقد الليتورجيا هويتها ووحدتها. هذا وحذر غارسيا ماسياس من اختزال عملية الانتقاف في مجرد إضافة بعض العناصر المحلية إلى الاحتفال الليتورجي، وقال إن إدخال أغنية

0: تقليدية أو رقصة أو آلة موسيقية محلية أو ترجمة نص إلى اللغة المحلية لا يكفي وحده للحديث عن انثقاف حقيقي الذي ينبغي أن يحدث بصورة أعمق عندما يلتقي سر الإيمان فعليا بثقافة معينة فيأخذ منها ما هو إنساني وأصيل وصادق وجميل وفي الوقت نفسه ينقيها ويحولها ويرفعها. وأكد سيادته أن لا ثقافة يمكن اعتبارها مطابقة للإنجيل بشكل كامل، فكل ثقافة تحمل في طياتها عناصر يمكن أن تكون جسورا نحو الإيمان أو ما يطلق عليه اسم بذور الكلمة، لكنها تحمل أيضا آثار الضعف والخطيئة. لذلك فإن الإنجيل لا يرفض الثقافة ولا يقدسها بصورة مطلقة، وإنما يستقبل ما هو صالح فيها وينقي ما يحتاج إلى تنقية ويصحح ما يتعارض مع رسالة المسيح ويقود العناصر الإنسانية الأصيلة إلى ملء معناها. وهذا المبدأ، تبع سيادته يقول، لا ينطبق فقط على الثقافات الأفريقية أو الآسيوية أو في أمريكا اللاتينية أو أوقيانيا، بل يشمل أيضا الثقافة الأوروبية. فكل ثقافة تحتاج إلى أن تبشر، وكل مجتمع مدعو إلى أن يكتشف المسيح ضمن واقعه الإنساني والتاريخي. على صعيد آخر، حدد غارسيا ماسياس ثلاثة مخاطر ينبغي تجنبها في مسيرة الانثقاف الليتورجي. أولا، الابتكار غير الضروري، إذ لا ينبغي إدخال تغييرات في الليتورجيا إلا عندما تكون هناك فائدة حقيقية وثابتة للكنيسة. ثانيا، خطر التوفيق أو الخلط بين الممارسات الدينية المختلفة، وهو أمر حساس بصورة خاصة في المناطق التي لا تزال فيها الديانات والتقاليد المحلية حاضرة بقوة. أما الخطر الثالث فهو تحويل الليتورجيا إلى نوع من الفولكلور أو العرض الثقافي، مؤكدا أن الاحتفال الليتورجي ليس مسرحا لاستعراض الخصوصيات المحلية، وأن العنصر الثقافي ينبغي أن يدخل في الليتورجيا لأنه يخدم السر المحتفل به وليس لمجرد كونه جذابا أو ملفتا للنظر. في هذا السياق أشار سيادته إلى أن ترجمة النصوص الليتورجية إلى لغة الشعب تمثل أحد أهم أشكال الانثقاف، شرط أن تكون الترجمة أمينة للنص الأصلي. فاللغة ليست مجرد وسيلة تقنية لنقل الكلمات، بل هي جزء أساسي من الطريقة التي يفهم بها الإنسان إيمانه ويعي مشاركته في الصلاة الجماعية. ختم المطران غارسيا ماسياس مداخلته بالتشديد على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين احترام الثقافات والحفاظ على الشركة الكنسية. فلا ينبغي الخوف من التنوع، لكن لا يجوز التضحية بالوحدة، كما لا ينبغي خنق الإبداع الحقيقي للروح القدس ولا الخلط بين هذا الإبداع وبين العشوائية. ورأى أن أمام الأسقف مهمة صعبة وجميلة في الآن معا تتطلب الحكمة والكفاءة والشركة، وقبل كل شيء الإيمان، لأن الليتورجيا ليست عملا بشريا نصنعه نحن، بل هي المسيح نفسه الذي يواصل العمل داخل كنيسته.
1: لمناسبة زمن الخليقة الذي بدأ في الأول من أيلول سبتمبر، أصدرت 6 من الهيئات الكنسية في أمريكا اللاتينية تأملا محور الحوار مع الجماعات المتضررة من تبعات استخراج المعادن وضرورة منح صوت لضحايا هذا النشاط. وعن هذه المبادرة تحدث المطران فينسيت دي بولا فيريرا، رئيس لجنة الإيكولوجيا المتكاملة في مجلس أساقفة البرازيل، وتوقف بشكل خاص عند الارتداد الإيكولوجي، وأشار في هذا السياق إلى حدث بعينه كانت له أهمية في التشديد على ضرورة هذا الارتداد. ففي 29 من كانون الثاني يناير 2019 انهار سد أحد المناجم في مدينة برازيلية، وتدفقت مياه تحمل بقايا الحديد ككتلة ضخمة من الطين والحجارة على 20 من بلديات المنطقة، ما أسفر عن موت 172 شخصا. هذا إلى جانب تلويث المنظومات البيئية ونهر باراوبيبا لمئات الكيلومترات. وقال رئيس اللجنة إن قبل هذا الحادث كانت هناك الرسالة العامة كن مسبحا للبابا فرانسيس حول العناية بالخليقة ببيتنا المشترك، وأضاف أنه كان يعرف جيدا هذه الوثيقة، إلا أن الحادث المذكور قد دفعه إلى الاهتمام بشكل أكثر عمقا بما يمكن أن تقدمه الكنيسة فيما يتعلق بالإيكولوجيا المتكاملة. هذا وقد كان المطران فينسيد دي بولا فيريرا حينها أسقفا معاونا على أبرشيات بيلو أوريزونتي التي تشمل أيضا مناطق تضررت من الحادث المذكور، وتضامن مع سكان المنطقة الذين ناشدوا العدالة بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية للرقابة على نشاط استخراج المعادن عقب تحقيقات أجرتها حول الحادث أن ملاك المنجم كانوا قد اكتشفوا خللا في السد، إلا أنهم لم يبلغوا بهذا السلطات المعنية. وقال رئيس اللجنة إنه أراد حينها إدانة نشاط أي استخراج المعادن بلا قواعد أو قوانين أو أخلاقيات، نشاط يجعل كل شيء حتى الطبيعة سلعة ومصدرا للربح. وأضاف أنه قد بدأ حينها تغييرا في النظرة وفي الآفاق، واصفا هذا بكفاح شخصي له.
2: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.